يعمل عنده المتشكل حتى يصبح المستوى التي بلاد حتى الله يشمل في معرفة